قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وجاءت سكرة الموت

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرا

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي. بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: الساعة الآن 7:00 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: شو فيها هلقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: الساعة الآن 11 صباحا.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: إنها الساعة 12 ظهرا.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين الحصن، سورة الكهف وما فيها من حصون تحفظ قلوبنا من فتن الدنيا اللي بنواجهها واحنا في رحلتنا لربنا سبحانه وتعالى. اتعلمنا ازاي نحمي قلوبنا وعقيدتنا ومبادئنا من قصة أصحاب الكهف. اتعلمنا ازاي نحمي نفسنا من العجب والكبر وعدم رؤية المنعم سبحانه وتعالى، بل رؤية النعمة والانبهار بالإنجازات والغفلة عن الله. ازاي احمي نفسي من ده؟ اتعلمناها من صاحب الجنتين، وتعلمنا ازاي نحمي نفسنا من الكبر من قصة رفض إبليس السجود لسيدنا آدم. ثم احنا دلوقتي هنتعلم ازاي الإنسان يرى قدر الله بحكمة الله ويستسلم لأمور لا يفهمها لأنها من فعل الله سبحانه وتعالى، في قصة سيدنا موسى والخضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. كل ده خدنا المرة اللي فاتت. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وده حصن طالب العلم الأكبر، الأدب. شوف أنا هقول لك حاجة، سيدنا موسى يقينا مقامه أعلى من الخضر، زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مقامه أعلى من سيدنا جبريل. وكان ربنا يقول في القرآن علمه شديد القوى. شديد القوى سيدنا جبريل علم النبي القرآن، وكان النبي يستمع صلى الله عليه وسلم، وكان هو بيستمع للقرآن يسمع ورا جبريل، فربنا يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إحنا هنحفظه لك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهنعلمك كيف تبينه وتشرحه أيضا للناس. فسيدنا موسى دخل بالأدب، ما دخلش يقول له أنا فلان ومنصبه كذا ووضعه كذا وعندي معلومات ممكن نتشارك مع بعض المعلومات، أنت أستاذي أنت شيخي، هل أتبعك أمشي معاك أجلس أتعلم بين يديك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ لأن سيدنا موسى ربنا قال له إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده علم ليس عندك يا موسى، كما في حديث البخاري اللي قلناه المرة اللي فاتت، فممكن لو سمحت تعلمني. سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك كان عنده 4000 شيخ. ابن المبارك ده شيخ الإمام مالك، حاجة كبيرة قوي في العلم. كان يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. القضية مش بالعلم، قضية بالأدب، فإنما ثمرة العلم الأدب. وكل ما كان الإنسان مؤدب كل ما كان ممكن يعلم الناس من غير ما يفتنهم ويصنع منهم شخصيات قاسية. وكل ما كان الإنسان مش مؤدب والله لو عنده معلومات الدنيا لا يسمى عالما، لأن إنما العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ كما قال العلماء. فراح يقول له لو سمحت ممكن أتعلم على أديك. تعرف سيدنا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم حط إيديه على صدره كده وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيبجل جدا سيدنا زيد بن ثابت. ليه زيد بن ثابت؟ ده شيخ القرآن في الصحابة، ده عالم القرآن في الصحابة. فكان زيد بن ثابت يبقى راكب الحصان بتاعه، يجي عبد الله بن عباس كده يقوم ماشي ماسك الحصان بتاعه، فبيقول له ما تعملش كده انت ابن عم النبي. قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، أنا أسألك الحصان بتاعك. فينزل ويقول له اديني إيدك أبوسها، ويقبل إيد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيتواضع وبيتأدب مع العلماء ربنا بيكرم بيهم. أقول لك على حاجة، ثمرة الأدب الانتفاع، لو تأدبت مع إنسان ربنا ينفعك بيه. سيدنا موسى، سيدنا موسى واحد من 5 أولي العزم من الرسل، بيقول للخضر ممكن لو سمحت أبقى معاك تابع بس تعلمني. شوف ده لو أنت عشت بيه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بثمرة العلم عند كل عالم، ولكن حصنك هو الأدب. ويدخل سيدنا موسى على الخضر ويستأذنه إنه يكون تابع ليه عشان يتعلم على أيديه. قال تعالى نص كلام سيدنا موسى. ولما ربنا ينقل لك نص كلام إنسان والإنسان ده يبقى نبي كمان، فتأمل في كل حرف. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني ترشدني إلى حسن الاختيار ورؤية كل شيء على حقيقته، لأن الرشاد هو رؤية الحقيقة التي تساعد على حسن الاختيار مع الثبات والطمأنينة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فكان رد الخضر غريب، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. كلم نبي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ مش هتقدر تكمل صحبتي يا موسى، لأني هعمل حاجات مختلفة عن اللي انت بتتوقعه مني كعبد صالح من عباد الله، ومش هحكيها لك في الأول. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هتشوف تصرفات عكس توقعاتك من غير ما احكي. فسيدنا موسى كمل في تواضعه لأن ربنا اللي بعته، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف كلمة سيدنا موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، سموها العلماء، طبعا اللي هقوله لك ده أقل من مقام سيدنا موسى بس بشرح لك يعني إزاي نفكر، يعني سموه الجروث مايندسيت، عقلية النمو. شخص يبقى داخل عايز يفهم ويتعلم مش يقيم. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، بيفرقوا ما بين عقلية المقيم وعقلية طالب العلم. عقلية المقيم يستمع ليقيم، بيقيم أستاذه كويس ولا وحش. طالب العلم يستمع ليفهم، طالب العلم يحسن الظن، المقيم يلتمس الخطأ. طالب العلم يستر، لو حاجة حصلت كده ما عجبتوش أو مش فاهمة يستر ويسأل، أما المقيم يفضح ويطلع يقول شوف يا عم بيعمل كذا ويفضح الأخطاء، عشان كده بيغلق على قلبه مش بيتعلم. سيدنا موسى بيقول للخضر أنا عايز أتبعك، ومن رحمة ربنا إن ربنا خلى الخضر يقول له كلام إحنا محتاجينه. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، هتشوف حاجات عكس توقعاتك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ممكن تشوف الشر بينتصر في مدة معينة كده، هتعترض؟ ممكن تشوف واحد وحش وربنا معليه، ممكن تشوف إنسان حرامي والدنيا ماشية معاه كويس، ممكن تشوف واحد بيدعي دعوة ولسه لم تستجاب إلى الآن، ممكن واحد يتقي الله هيجعل له مخرجة بس الأسبوع الجاي، فتعيش أسبوع من يتقي الله لسه لم يجعل له مخرجة، فممكن ما تفهمش الحكمة. جاهز أنك تكمل؟ وكأن الخضر يد القدر، وكأن الخضر هو فعل الله في الأرض، وكأن الخضر جاي عشان يعلمنا أنك أنت قد ترى أشياء عكس توقعاتك من ربنا، ولن ينجيك إلا اليقين أن الله لا يلعب وأن الله لا يظلم الناس شيئا. شوف رب العالمين يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. اللعب هو فعل ليس من وراءه حكمة، مستحيل ربنا يعمل كده. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كتير من الناس مش واخد باله إنه ممكن يتفاجئ بتصرف في الكون على عكس ما يتوقع من رب العالمين وينسى إنه وراء حكمة. عايز أفكرك إن سيدنا موسى في أعلى درجات اليقين، لكن يبدو أن القصة دي ربنا كان بينقله نقلة تانية أكبر وأكبر. يا جماعة سيدنا موسى اللي جري بني إسرائيل وكان البحر قدامه وفرعون من وراه، قال أصحاب موسى كل الناس إنا لمدركون. بصراحة عندهم حق، الجيش ورانا والبحر هنغرق يعني، أكيد الجيش يقتلنا يا إما نغرق. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وضرب البحر بأمر من ربنا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعد زي ما انتوا عارفين وأغرق ربنا فرعون. فانت بتتكلم ان سيدنا موسى انا ما اقدرش اتكلم عن يقينه لان كلامي اقل من مقامه بكتير، لكن يبدو انه داخل على مرحلة جديدة من حياته فعلا هيتعلم، وكان حصنه الادب مع المعلم.

قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر؟ أنا مقدر أن أنت ممكن ما تصبرش، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، التصرف الغريب اللي أنت مش فاهم حكمته؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله ربنا يعني ويقدرني، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال اللي هو الخضر يعني: قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. سيدنا الخضر بيحط شرط الصحبة بينه وبين سيدنا موسى: لو هتتبعني ما تسألنيش سؤال المستنكر ولا المعلق ولا سؤال الشخص اللي شايف ان التصرف ده مش مناسب لغاية ما احكي لك الحكمة. اتفقنا؟ اتفقنا. وانا تاني عايز اقول لك ان الخضر يبدو انه يد القدر في الارض، يبدو ان الخضر نموذج لفعل الله سبحانه وتعالى الغير مفهوم بالنسبة للبشر، الغير متوقع اللي ربنا بيعمله بحكمته. إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر ده وراء علم وحكمة ورحمة منه سبحانه وتعالى وقدرة يفعل ما يريد. بس أنا كنت متوقع إن ربنا ما يسيبش الموضوع ده في ملكه، مش هو يقدر ينهي الاحتلال وينهي المقتلة دي ويحافظ على الحق ويحافظ على الخير؟ ليه المشهد ده ما كانش زي الفيلم اللي شفته كان ساعتين امبارح؟ البطل اتخطفت بنته، راح لعب رياضة بقى قوي، ضرب العصابة وأخد بنته كده وعيطنا في السينما. ساعتين؟ انت عايز كل أحداث الكون تحصل في ساعتين؟ فإذا بسيدنا الخضر يقول له: عايز السكينة لا تفارقك، لا تعترض. ده بيقول لنا احنا الكلام ده. قال لسيدنا موسى: عايز تكمل معايا في رؤية أفعال الله العجيبة في ملكه، لا تسألني معترضا ومستنكرا عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاله راجل بيقول له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قلت: أريد أهون من ذلك، ممكن حاجة أبسط من كده؟ فقال: السماحة والصبر، تخلق بالأخلاق دي. قلت: أريد شيئا أهون من ذلك. قال: لا تتهم الله في قضاء قضاه لك. اوعى قلبك يبقى بيتهم ربنا. هو ليه ربنا عمل كده؟ ما كانش استنى بس، لحسن ستفارقك السكينة كما سيفارق سيدنا موسى بعد شوية الخضر، لأنه لم يستطع صبرا على الأحداث دي. ومن رحمة ربنا وكرم ربنا إنه حكلنا القصة، مش بس كده، ده حكلنا القصة وحصن قلبنا بحكاية الحكمة من وراء كل قصة سبحانه وتعالى. بس عايز أشاركك حاجة تعلمتها كده، بما إن إحنا بنتكلم عن شروط الصحبة اللي حطها سيدنا الخضر لسيدنا موسى. هم حطوا شرط: لا تسألني عن شيء، لو عايز تكمل معايا يعني، حتى أحدث لك منه ذكرى. إحنا كمان المفروض يكون بيننا شروط للصحبة حتى تدوم الرفقة، وربنا يكرمنا ويحافظ لنا على بعض. لأن لو ربنا أكرمك كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: ما أوتي عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح، فإذا رأيت من أخيك ودا فاستمسك به. من شروط الصحبة عشان تكمل حفظ السر، ما نفضحش بعض، لأن لو في صحبة وقرب في أسرار هتنكشف. وبعدين صيانة الانكشاف، الإنسان لما عيوبه تبان الإنسان يستره، أو حد يحكي له على غلطة عملها ما يستغلهاش وقت الخلافات. رقم ثلاثة: العون قدر الحاجة. احنا أصلا أصحاب، إن أخاك الحق من كان معك، ومن قد يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت نفسه فيك ليجمعك. لو الأحداث كسرت فيك هو يشتت نفسه عشان يسندك قدر الاستطاعة. والشرط الرابع والمهم: أن تستر صاحبك من ذنبك، لا تجعله يشاركك في ذنبك وضعفك. فإذا أردت أن تذنب وقررت خلاص، فاستر نفسك وما تدعوش صاحبك وحبيبك يشاركك الذنب، لحسن يدمنه ما يعرفش يطلع منه، ويكون ده بسببك أنت.
فزي ما سيدنا الخضر حط لسيدنا موسى الشرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، عشان نعرف نكمل مع بعض، حتى أحدث لك منه ذكرى. أنت كمان حافظ على شروط الصحبة عشان ربنا يحمي لك الناس النظيفة اللي في حياتك. وتبدأ الرحلة. قال تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الأول معاني الكلمات، مشوا مع بعض على ساحل البحر، لقوا سفينة لناس غلابة، فقالوا لهم: ممكن نركب معاكم؟ فعرفوا الخضر ده العبد الصالح، فأركبوهما بغير نوال، يعني من غير فلوس. أول ما ركب قام جايب القدوم زي شاكوش كده، وقام كاسر حتة لوح في السفينة كده، عمل في السفينة عيب. فسيدنا موسى قال له: أنت عملت إيه؟ ده الناس أكرمونا وركبونا من غير فلوس، أنت كده هتغرق الناس. خرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. إمرا يعني فسادا عريضا، ناس كتير هتغرق. قال له: مش أنا لسه قايل لك من شوية: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنت مش فاكر إن ربنا قال لك إن العبد ده عنده علم مش عندك؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني علم مخصوص ليه هو، روح اتعلم منه. مش قلت لك؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. سيدنا موسى الأدب كله، ما قعدش يبرر، أقول له: معلش برضو ما أنت عملت حاجة بصراحة، إحنا متفقناش على مش للدرجة دي بقى يا أخي. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، احنا كنا اتفقنا من شوية لا أسأل هذا السؤال الاستنكاري، حقك علي يا أستاذي، لا تؤاخذني بما نسيت وخلاص، عديها لي ولا ترهقني من أمري عسرا، معلش حقك علي. وكأنه بيلتمس استمرار الصحبة مع سيدنا الخضر. احنا عندنا علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. علم اليقين انك تعرف ان في كعبة قريت عنها كتير انت، سمعت عنها والقرآن بيقول عن بيت ربنا الحرام. عين اليقين انك تشوفها في التلفزيون، تشوف الناس بتطوف وتشوف الناس بتعيط عند الكعبة كده. حق اليقين تركب الطيارة وتنزل وتخش برجلك

0: الوقائية والعاطفية والسياقية، إيه الكلام ده؟ أنا لو قلت لك معلومة، لو سمحت لما حد يزعق لك خد نفسك كده ورد بهدوء ووقار، بس ما تزعقش، امسك نفسك الأول، قود أنت النقاش كده. أنت سمعت مني نصيحة، النصيحة دي اتحطت عندك كده في الحتة الدلالية، لما يحصل كذا ده يدل ان انا لازم امسك نفسي، زي ما قالوا لي كده ايه في الدرس بتاع الانجر مانجمنت، بتاع ايه التحكم في الغضب. لكن لو اتحطيت في الموقف وحد زعق لك وبعدين قدرت ان انت فعلا تمسك نفسك، فانت في عاطفة في المراكز العاطفية الغضب، وفي سياق وانتوا بتتكلموا فجأة الصوت عالي، في سياق انت عرفت الزعيق بيجي امتى، وفي اجراء انت خدته في انفاسك وسكوتك، او العكس انك انت يتزعق لك فتقوم انت كمان مزعق ومخالف اللي اتفقنا عليه. فانت عرفت العواطف اللي عندك والمشاعر اللي خلتك تخرج عن شعورك، وعرفت السياق اللي بيطلعك عن شعورك، وعرفت الاجراءات اللي كسرت بيها الاتفاق، واحنا قلنا ازاي تاخد نفسك واحده واحده. فرق كبير ما بين النصيحة وما بين الموقف. سيدنا موسى بيمر، وإحنا كمان بنمر معاه في القرآن، بموقف فيه فعل فيه أذى، وإحنا لغاية دلوقتي إحنا ماشيين مع القرآن زي سيدنا موسى، ما نعرفش هو ليه كسر السفينة، والناس الغلابة دول ما عندهمش غير السفينة دي، وبعدين ما دفعوناش حاجة، يعني المفروض نكرمهم بدل ما نكسر لهم السفينة، إزاي تعمل كده؟ ده فساد عظيم، ناس هتغرق. قال له أنت نسيت. قال له صح. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بالأدب بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. أقول لك على حاجة، الصحبة استمرت بسبب الأدب ده وعدم التبرير والاعتراف بالخطأ. اللهم يا واسع الرحمة، يا من تجري علينا أقدارك بتمام الحكمة، لك الحمد حمدا يليق بسلطانك ونور وجهك، يا ولي كل نعمة، اللهم ارزقنا رشدا من لدنك، ومددا يفتح لنا أبواب الفهم من عندك، ونورا نقتفي به آثار حكمتك. اللهم هب لنا بصيرة تدلنا عليك، وطاعة تقربنا إليك. اللهم إنا نقر بضعفنا وتعب المسير، فامنحنا من قوتك ما ينهض بنا في كل أمر عسير، ومن لطفك ما يخفف عنا نصب الطريق وبعد الطلب، إنك أنت العزيز القدير.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 1 ظهراً.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: الساعة الآن 2 مساء.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: ماذا تعرف عن وحدة إيجوز؟ وحدة إيجوز هي فرقة خاصة من الكوماندوز الإسرائيلي، تأسست لأول مرة عام 1956 وحلت عدة مرات قبل أن يتم إعادة تشكيلها عام 1995 بهدف تعزيز القدرات العسكرية لمكافحة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل. وإيجوز هو اختصار لعبارة مكافحة حرب العصابات والحرب صغيرة النطاق، وتعتبر جزءا من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي. تخضع جميع عناصر الوحدة لتدريب مكثف يستمر 16 شهرا، تليها شهرين من التدريب الإضافي مما يضمن جاهزيتهم لمهام معقدة. تخصصت الوحدة في خوض حرب العصابات وتنفيذ مهام استطلاع، مع التركيز على القتال في التضاريس المعقدة واحتراف التمويه. قبل عام 2000 كانت الوحدة تعمل بشكل أساسي في لبنان، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي انتقلت أنشطتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تضم الوحدة قسماً مختصاً في تطوير الحلول التكنولوجية للمشكلات الميدانية. تعرضت وحدة إيجوز لخسائر كبيرة خلال حرب تموز في يوليو 2006، حيث قتل 20 من أعضائها في مواجهات مع عناصر حزب الله.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثالثة مساء.
7: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: الرابعة مساء.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالعزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: التوقيت الآن هو 6:00 PM.
7: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
8: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: بدي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
13: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه. قولوله بحبه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة، دائماً في بيت لحم. إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: إنها الثامنة مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ بغطي 100%.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: بس ليه لعبه؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: بدي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو.
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الساعة الآن 11 ليلاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بالشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1 1

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.